نوديها يكي ميجاهرتز دي لهي اف ام عبدوس ام قاتل One, two, three, four.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد

0: twist. Do your thing, honey. Tea time request.
1: نوديها 2 ميجاهرتز تي في اف ام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: Hamakashavaram imam vifa, ding kafir vifa, ding imam vifa, ding kafir vifa, ding kafir ukang ituru jami hunni, Allah evrenge fafa fussavane bayenune, adi evrennaki tedumagu dakhavane bayevis numenume.
1: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما
0: هما كشورم منافقون نفين دنو عذاب هوركم خبر خليق فان اورن الدواش
2: ديوهي افم ديوهي نايكو نوديها اكم ميجا هرتز

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.